0: Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чишен, Банко Дентай.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
9: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
10: خصومه ترکیه ای زاین رادیو قیان.
11: به ترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
13: ایچ رادیو وچه ترکیه.
14: گوارید گولس ترکیه.
15: ایفیرده ترکیه اوازه.
16: گیت بلیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
5: Este es Radyo Voz de Türkiye.
8: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
13: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オールドラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエニンセシラジオス。